اي خوتا مسبسين تاتيلين كفوما عينا لمنا يمو كهو بلا سو مل مروتي بني مامبولا لا صور